دي آجي خانا هن لا أطم إيه إيه أخد آنا دهن نانا دي إيه أطم غي كديكو نا دهن سنغابور خولي إيه إيه أطم آجي نغي فرنش دي آده خود ایگو نوصل ناقا گو گو ایه ها شین حد اشین خود آو ایه